جرحك، قال جرحك.

Okay.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف

0: ودينه ودينه افطار حمص.
1: لا تخف، لن ننساك يا حمص.
0: ودينه افطار.
2: حاضر، انتظر قليلا، لست أعد فوق حصان.
0: ودينه حصان.
2: تضحكين يا سلمى؟
1: إنه خفيف الظل، أنت كالعسل.
2: بل هو كالسم.
0: السم العسل. ودينه حصان.
1: ماذا يشغلك يا أبي؟
3: الحمد لله، لقد شبعت.
1: إلى أين يا أبي؟ موعد القضاء لم يحن بعد.
3: عندي مهمة عاجلة.

0: هل صاحب الشرطة موجود؟
1: نعم يا سيدي القاضي.
0: هل هو مشغول بتحقيق ما؟
1: لا أدري يا سيدي، هو وحده في المكتب.
2: من؟ حضرة القاضي؟ يا لها من مفاجأة سارة. تفضل تفضل بالدخول.
0: ليس هناك وقت، أتستطيع أن تأتي معي الآن؟
2: بكل تأكيد يا سيدي، ولكن إلى أين؟
0: سأحكي لك في الطريق.
2: لحظة لحظة لآخذ سيفي ودرعي.
0: لن نحتاجهما الآن على الأقل، هيا الوقت من ذهب.
2: أمرك يا سيدي، مع أني لا أفهم شيئا.
0: هل فهمتني جيدا؟
2: بكل تأكيد، ثق بي يا حضرة القاضي.
0: أرجو أن لا يلمحك أحد.
2: اطمئن تماما،
0: سأذهب الآن.

0: سيدي صاحب الشرطة؟
1: أريد أن أسألك بعض الأسئلة لنغلق التحقيق في القضية.
0: تفضل.
1: هكذا على الباب؟ ألن تقدمي لي جرعة ماء؟
0: بكل سرور، تفضل.
1: عظيم. أين المطبخ؟
0: المطبخ؟ لماذا؟
1: أريد أن أعاين نوع السكاكين المستخدم. هذا مجرد إجراء.
0: أمرك، تفضل معي.
1: بيت جميل، بسيط للغاية.
0: لم يكن أبي رحمه الله يحب الإسراف.
1: ألن تقدمي لي جرعة الماء؟
0: معذرة، الماء في الزير، لحظة واحدة.

0: ماذا بك يا أبي؟
1: لا شيء. هل أنت متأكدة يا وديدة من عدم حضور صاحب الشرطة؟
2: بالطبع يا سيدي، تفضل القهوة.
1: شكرا لك.
0: ما دمت ستسهر في انتظار صاحب الشرطة، إذن تكمل لي قصة امرأة العزيز.
1: بالي مشغول يا سلمى.
0: كما تحب، ولكن الوقت يمضي بطيئا عندما نكون في حالة انتظار.
1: هذا صحيح.
0: وأفضل علاج لتمضية الوقت فيما يفيد قصة من قصص القرآن الكريم.
1: غلبتني. أين توقفنا في قصة امرأة العزيز؟
0: عندما كبر سيدنا يوسف وأتاه الله الحكمة والعلم، أحست المرأة التي هو في بيتها بعاطفة النحوة غير عاطفة الأمومة.
1: كانت هذه العاطفة أول باب تفتحه زليخة ليدخل إليها الشيطان.
0: ما هذا؟
3: لا تفزعي يا سيدتي، أنا صديق ولا أقصد إلا مصلحتك، خادمك إبليس.
0: كيف دخلت إلى هنا؟
3: بإمكاني أن أدخل إلى أي مكان وأحل المشاكل الصعبة لمن يطلب مشورتي.
0: مشكلتي أنا لا حل لها. لماذا تضحك؟
3: لأن مشكلتك هي أصغر المشاكل بالنسبة لي.
0: أتعرف مشكلتي يا سيد إبليس؟
3: بكل تأكيد، أنت تحبين يوسف والنار في قلبك أكثر توهجا من هذا الحطب المشتعل.
0: وهل لهذه المشكلة من حل؟
3: الحل بسيط، إنه صبيك وخادمك، ومن الواجب عليه أن يرد الجميل.
0: لكنه كلما يراني يحاول الابتعاد عني.
3: حاصريه بالحب والحنان.
0: أخجل أن أفعل ذلك.
3: هذا القول لا يعجبني منك يا زليخة، امحي كلمة الخجل من حياتك حتى نستطيع التعاون معاً.

0: هل تريدين شيئا يا سيدتي؟
1: ما الذي أيقظك في جوف الليل؟
0: قلت ربما تحتاجين مني شيئا.
1: لا حاجة لي بك، اذهبي إلى مخدعك.
0: أمرك يا سيدتي. أحببت فقط أن أبلغك بأن الباب موصد من الداخل.
1: وما الذي يجعله يغلق الباب على نفسه؟
0: لا أدري، ربما يخاف من تيارات الهواء الباردة.
1: معك حق، الجو هنا شديد البرودة.
0: هل من أوامر أخرى؟
1: لا، هيا اذهبي.
2: زليخة، أما زلت مستيقظة؟
1: إنها صبيحة، لا تتوقف عن الثرثرة. كانت تريد أن تطمئن على يوسف.
2: قولي لها إنه لم يعد صغيرا، وقد طلب مني اليوم أن يعمل في قوافل التجارة.
1: لا لا، نحن لا نحتاج إلى المال، وصبيحة لا تطيق أن تبتعد عنه يوما.
3: ما رأيكما في هذا الثوب؟
4: جميل، إنه اللون الذي تفضله زليخة.
3: بالمناسبة، ما أخبارها الآن؟
4: لا أدري، لم تعد تظهر في مكان أو تدعونا إلى قصرها كما اعتادت في الماضي.
3: لعلها مشغولة بخدمة زوجها عزيز مصر.
5: لو كان العزيز زوجي أنا، ما كنت أتركه ساعة واحدة.
3: هل ما زالت تربي الصبي الذي يدعى يوسف؟
4: بالتأكيد لم يعد صبيا، لعله تزوج أو سافر للتجارة، فلا أحد على الإطلاق يراه في المدينة.
3: ما رأيكما أن نذهب في زيارة مفاجئة لزليخة؟
4: أخشى أن تصدنا ولا تحسن استقبالنا.
3: دعونا نجرب، لن نخسر شيئا.
6: نحن صاحبات السيدة زليخة،
4: وعزيز مصر يرحب بنا بنفسه، ألا تصدقنا؟
3: اذهب وقل لها السيدة جيداء وبقية السيدات ينتظرن بالباب.
0: ما هذه الأصوات؟ أهلا أهلا أهلا بسيدات المدينة الفضليات.
4: الحارس لا يريد إدخالنا.
0: عفوا، إنه جديد هنا.
6: أرأيت؟
0: ما هذا؟ إنهن صاحبات ربة البيت. لحظة واحدة، سأبلغها لتأتي بنفسها، وأنت سوف تعاقب.

0: يوسف أين أنت يا حبيبي؟
1: وقف نبي الله يوسف ينظر إلى الأبواب المغلقة وقد أحس بالخطر.
0: لماذا يبدو عليك الخوف؟ لا يوجد غرباء في البيت.
2: إنما أنا وأنت فقط وحدنا، وأنا ملكك.
1: قال لها سيدنا يوسف: معاذ الله، لن أظلمك ولن أظلم نفسي ولن أظلم صاحب البيت، إنه لا يفلح الظالمون.
0: ستفعل ما أمرك به يا يوسف، هل تفهم؟ لا تجعلني أتوسل إليك.
1: وعندما همت به وكاد أن يلمسها تداركته رحمة ربه، ورأى دليلا من الله على خطورة ما كان سيقع فيه من خطر، فجرى مبتعدا عنها بكل قوته.
0: أنت تعدو مني؟
2: حسنا، سألحق بك ولن تفلت مني أبداً.

0: صبيحة، ماذا تفعلين هنا؟
1: لا شيء يا سيدي.
0: ماذا يجري هنا؟ من أغلق الأبواب؟
2: أطفير، أنقذني.
0: لا أفهم.
2: لقد حاول يوسف أن

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء، يجيب المضطر وينجد المستغيث وينقذ الملهوف، وهداه هو الهدى، لا أحسن منه صبغة ولا أصدق منه قيلا ولا حديثا ولا أحكم منه حكما ولا أهدى منه سبيلا. إليه عاقبة الأمور وإليه يرد علم الساعة، ومنه يطلب الخير كله، قوله الحق وكلامه الصدق وفعله المتقن وصنعه الأحسن وأمره النافذ وقضاؤه المبرم وحكمه العدل ولقاؤه الفصل. له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، وفي السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي البحر عظمته وفي الكائنات حكمته، حكيم خبير علي كبير بارئ مصور جبار متكبر ملك قدوس مهيمن قوي عزيز حكيم غفور رحيم علي عظيم ملك قدوس.

الذي ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب، له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب، هو الحي والأحياء موتى ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب، دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب، ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب، وسلم أهل

كهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى: اذهب لفرعون قل له: تطاولت يا هذا السفيه المكذب، وقولا له قولا رفيقا ولينا، لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب. وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم: هذا من الله فاشربوا.

السماوات والأرض، وصلح به أمر الدنيا والآخرة، وأذعن له الرطب واليابس. مقاليد الملك بيده، مقادير الأشياء عنده، مفاتيح الأمور لديه، مصير العباد إليه. جل اسمه، تقدس ذكره، سما قدره، عز شأنه، دام سلطانه. العزة له جميعا، الملك له كله، لا مانع لما أعطى، لا معطي لما منع، لا واضع لما رفع، لا رافع لما وضع، لا معز لمن أذل، لا مذل لمن أعز، لا مقدم لما أخر، لا مؤخر لما قدم، لا ينفع ذا الجد منه الجد، له الحمد والمجد. أولياؤه فائزون، عباده مفلحون، جنده غالبون، رسله منصورون، أعداؤه مكبوتون. خلقه حسن، صنعه بديع، رحمته قريبة، شرعته قويمة. لمن تلهج الألسنة إذا لم تلهج بذكره؟ لمن تخفق القلوب إذا لم تخفق بشكره؟ لمن تعنو الوجوه إذا لم تعنو لوجهه؟ لمن تسجد الرؤوس إذا لم تسجد له؟ لا تقل بالغت في أوصافه، فهو من قولك أعلى وأجل. هو مطلوب إذا طاغ عتى، وهو مقصود إذا خطب نزل.

كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويشافي مريضا ويعافي مبتلي، ويهدي ضالا ويرد غائبا، ويتوب على تائب، ويغفر لمستغفر، ويستر على مذنب، ويتجاوز عن مسيء. كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفرج كربا ويكشف سوءا، ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا. كل يوم هو في شأن، يقسم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا ويطعم جائعا، ويسقي ظمآنا ويكسي عريانا ويؤوي شيدا. كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة

ومن علي بحسن إجابتك. يا الله أقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك وجلالك استجب لدعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي. يا الله

0: اللهم اكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على رسولك وعبدك سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة الميامين من آله الأطهار الطيبين، وسلم تسليما كبيرا يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: آخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة، أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: ننسي أولي معي.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية،

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب، وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها
1: الاولى الرشيد اف ام

في كل العالم، كل العالم، كل العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد فأم.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773 03 57.

تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

الرشيد أف أم. جديد على الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام، انت والاخر من الرشيد اف ام.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: معلوم بتكون الأرض بتقلو بجان.
1: فرحتي
2: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: من الرشيد أفهم.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: عيوننا والله ما تحلم عيونك.
1: كل شيء جديد جميل إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داوود.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الروح.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نجد والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

استمعوا للأخبار. البرامج الرشيد القويان السعداء، اللقاءات، الترفيه، هي واحدة، هي واحدة. الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساسا للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتا للتواصل معهم وجها لوجه، وكن حاضرا عاطفيا وداعما لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعزي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد خيارك الأكيد.
1: ميدو 90.1

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
2: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
3: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط حوالي.
2: العراقية

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطي أغاني ربشة
2: ألعب عليها جننة
3: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضجة.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربى

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: هل في الإسلام نبيات؟ سؤال قديم سأله بعض العلماء واختلفوا فيه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح أن مريم عليها السلام نبية، لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. هذا رأي القرطبي في هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على خلافه. لكن السؤال نفسه يفتح بابا مهما: ما علاقة النساء بالوحي؟ مريم بنت عمران عليها السلام، الله اصطفاها مرتين

اصطفاها للعبادة، ثم اصطفاها للمعجزة، ثم جاء جبريل عليه السلام نفسه

أم موسى قيل لها ألقي طفلك في النار فألقته. فرق، فرق ليس في صعوبة الأمر، الأمر كان أصعب لكنه شيء وقر في القلب. هنا ينتهي فصل وحي الأمم السابقة من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، من الصحف إلى الإنجيل، لكن القصة الكبرى لم تبدأ بعد. الوحي الأخير على النبي الأخير كيف نزل عليه؟ ما الذي فعله به؟ هذا ما سنراه.

0: الأخير بالمنطقة، وأكد عراقجي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: اسمعوا
1: كل أغانينا،
0: كل أغنياتي،
2: الفنان نواس أمور،
0: الفنان أحمد الحال،
1: الفنان بكر رافع،
3: على إذاعة الرشيد FM، أخوكم الفنان عمر خالد،
1: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
4: الفنان قاسم السلطان،
5: تيسير السفير،
6: هيبة البدر،
7: أوراس ستار،
8: جلال خورشي،
9: صباح محمود،
10: عادل مختار، علي بشرح،
11: محمد عبد الجبار.
12: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروة أحمد،
13: ياسر عبد الوهاب،
14: أخوكم نور تيم،
15: مرحبا بكم، تسمعوا كل أغاني الجديدة، كل أخبار الجديدة، ما لكم جلّة تسمعوا على إذاعة الرشيد FM، بس كانوا شاريين معكم حتى نشوف.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم المبدأ والآخر من الرشيد أف أم.
1: تحلي باللطف أثناء التعامل مع أم زوجك وتجنبي التحسس من أي حديث تتفوه به حتى لو لم يكن حديثها على هواك، واجعلي كلامك طيب معها لتتجنبي المشاكل، واحذري الاختلاط بها أثناء الغضب، وابتعدي عن التدخل في حياة حماتك الشخصية، وتصرفي بذكاء في مواجهة أي نقاش حاد أو جدال، وتحلي بالهدوء قدر الإمكان من دون استكمال النقاش في حدته، وقدمي لها الهدايا البسيطة بين الحين والآخر، واتصلي بها واسألي عنها على الدوام، وزوريها في الأعياد والمناسبات والإجازات الأسبوعية.
0: أنت والآخر من الرشيد أف أم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في

0: على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعزي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة مليون مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضاي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقشي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال
0: العراقية.

0: به لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد. وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد اف ام. الرشيد
1: 91.5 الرشيد اف ام.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب الحديث عن نفسك طيلة الوقت في المجالس، وتحدث بلغة مفهومة، ولا تقاطع الآخرين أثناء حديثهم، واصغي باحترام واهتمام لهم، ولا تنظر إلى هاتفك أثناء الحديث، ولا تنظر بعيدا أيضا، فتلك إشارة على عدم اهتمامك بهم والتقليل من احترامك لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة 1,000,000 مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعد

0: عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: في حالة التعرض للسقوط في الشارع أو في مكان عام، فمن الضروري الوقوف بثقة لإبعاد الأنظار عنك. لا تظهر الارتباك ولا تأخذ الأمر على محمل الجد، وتعامل مع الموقف باعتباره حادثة، وانفض الغبار عن ملابسك وواصل السير، ولا تنتقد نفسك، وكن متأكدا أن أي شخص لاحظك قد تعرض للتعثر في حياته.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم المكان أو المنطقة وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني وحافظ على نظافة المكان وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك ولا تتعدى على أملاك المال العام وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام. تحت شعار كركوك في وجدان وقلب مصر.
1: قريبا جدا من جديد مهرجان التسوق المصري يعود لمدينة كركوك
0: بدورته الثامنة.
2: يقام المهرجان بالفترة من

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح، أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن في محافظة نينوى بواقع 110,000 قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة مليون مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيد الأعمال التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن

0: في محافظة نينوى بواقع 110 ألف قطعة سكنية. وأكد أن هدف الحكومة هو عدم بقاء أي أسرة دون سكن، بالحرص على عودة جميع أبناء المحافظة لديارهم وفاء لتضحياتهم ومواقفهم البطولية. كما أعلن عن إطلاق مبادرة 1,000,000 مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة دول عربية حافلات لنقل مواطنيها العالقين إلى الرياض. وشملت هذه المبادرة السفارات الموجودة في البحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، وذلك عقب إلغاء الرحلات الجوية الناتجة عن الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي. واشترطت السفارات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم حجز سفر ملغى. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التصعيد الأخير بالمنطقة. وأكد عراقچي أن الإصرار على النهج العسكري يفاقم الأزمة، مشددا على استعداد طهران لتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاق حوار سعودي يمني. وجاء هذا التواصل كأول اتصال بين الجانبين عقب التطورات الأخيرة لدعم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: جاني عليك.
1: رشيد FM 24 ساعة تسمعنا دوم.

0: الدنيا.
1: كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

المحافظة لديارهم وفاء لتضحيتهم ومواقفهم البطولية، كما أعلن عن إطلاق مبادرة 1,000,000 مزرعة لتوزيعها على العراقيين لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريع المدن الجديدة التنموية. نفى الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي وجود وزارة باسم الذكاء الاصطناعي، مبينا أن النقاشات الجارية حول استحداث وزارة جديدة تعبر عن رؤى كتل سياسية ونيابية ولا تمثل طلبا رسميا صادرا عن الحكومة. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تقدم أي طلب بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حسم استحداث أي وزارات جديدة يعود للتصويت البرلماني والقوى السياسية الممثلة في المجلس. طالبت أمانة مجلس النواب أعضاء البرلمان بتقديم وثائق تخرجهم الرسمية الخاصة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. وأوضحت الأمانة أن هذا الطلب يأتي في إطار إجراءات تدقيق البيانات والشهادات الدراسية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية لضمان صحة الصدور واكتمال الملفات الشخصية الخاصة بالنواب والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية والقانونية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة في حال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. وأوضح رضائي أن الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب غير كاف ولا يلبي الشروط الإيرانية السبعة، مشيرا إلى أن طهران أوقفت الرد حاليا وتنتظر توضيحات واشنطن بشأن نقاط خلافية رئيسة. أعلن موقع فلايت رادار تمديد إغلاق مطار الملك خالد الدولي بالرياض 24 ساعة أخرى لظروف تشغيلية. وجاء القرار عقب تعرض المطار لهجمات متتالية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ومئات الجرحى خلال يومين. وبينما تبنت جماعة الحوثي هجوم السبت الذي استهدف صالة المسافرين، حيث تعرض المطار لهجوم جديد أمس في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بالمنطقة. هذا وسيرت سفارات المملكة العربية السعودية في عدة

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.